0: Departamento de Higiene, ayudas a tus vecinos y al barrio entero.
1: المنظمة هي أداة من أجل محاربة الفقر. اتحاد الساكنة أكثر قوة من الفقر.
2: كلنا معا لمحاربة الفقر في حينا. النقابة السكنية أسيت إي أسيتو. نقف معا ضد الاحتياجات الأساسية لسكان حينا. بمساهمتك ودعمك بالمواد الأساسية ومواد التنظيف تساعد جيرانك والحي بصفة عامة، وشكرا جزيلا على مساهمتكم.
1: أسيتو إري بلتغيا. Antolakuntza eta klase elkartasunez miseriari aurre egiten. Auzokideen batasuna pobrezia baino indartsuagoa da. Aset etxebizitza sindikatuarekin eta Asetu herribiltegiaren bidez auzokideen oinarrizko behar materialak asetzen ditugu. Janari edo higiene produktu bat aportatuz, zure auzokidei elkartasuna adierazi. Asetu herribiltegia.

0: بالتحضير في 30 و31 مايو لورشة التدريب المتطوعين أعضاء فرقات تشاباسيكين حتى الذين يرغبون ويستطيعوا الحضور مرحبا بعد الوقت معنا ودرب المراقبين بهدف التمكن لاحقا من الذهاب إلى المجتمعات سباتيستا. وإذا تريدون مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني chiapas50@
1: Vamos a participar, vénganse este 30 y 31, recuerden que les esperamos, que es un taller divertido que nos, y que además aprenderemos sobre las comunidades.
2: Porque Zapata vive
1: en mi lado.